يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم

عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.

مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا

عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا

النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله

فضلي فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله وإن يتولوا

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وتخلق بخلقه إلى يوم الدين اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين اكلأني اللهم كلاءة الوليد اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك السلام عليكم ورحمة الله أخوي قولي القرآن أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله هندي خلقي مجادلة أكن سبارت بذات إخوة سبارت بدين إخوة ببيع علم ببيع أسباب هداية ببيع تسلسل منطقي واستدلال ببيع سرتشاويك الروشن معنى أم آياتها أو أقريتها وكواتها حوار وقفتوغو ودايلوغ جائزة بعلم جائزة بمنطق جائزة بقرآني بيروز جدال واتا مجادلة دو جوره جوره كان چاكو باشو فيوتر جدال بالتي هي أحسن أما فيوتر جدال محمود جدالك باشا كبريتي لحوار لبين دو كس يا دو لاين كهدو كان بو حق أقرين أما اشتكي باش جدالك تر هي ممقوطة وخواي قول الرقي ليتي والنايو إيما بكاري بينين وممارسي بكين كلبين دو طرفايا يكي لطرفا كان يا هر دو طرفك ايوه مقابلكي بشكيني بي سلمينك مقابلكي نفاما رأي خوي بسبيني بسريا لعنادية ويا ولقناعة ونية وهدفكي اوانية بقرن بو حق او مرفوضة ام آياتي بسرعة تطبيقه بيه چونك علمي تيانية چونك هدايتي تيانية و كتابي منيري تيانية جدال لجذل وهاتوا جدل يعني الرستن فتل دروس كردني قري سوبت ريشال ريشال كداء ري بو اويك قري سكب بقوة بيه اما قوتك مادية لو شيء ورجلا وبو تقوية كردني حق بو هنا نوي دليل بو مقابلكتك حق وقناعتك بقوة التربية وقت استخدامك مجازية بغير علم يجادل في الله بغير علم اخوانا ناسي صفات أسمائنا ناسي برنامج كان وحي اخوانا زانيت شيء صفات تایبت مندی پیغمبران نزنه چه یه بحثیه که تو نبجوی لبگری زور کز یه بحثی پیغمبره که بو نمونه صلی الله علیه و سلم نقاط ایجابی بازه که بس تو بزن اگر بیا باور بو میخوینه رو ایتر غربیه شرقیه که بیا باور بو جوی لبگره علی بوا عظیم بو پیغمبر وا سیاسی که گوره بو قایده مهمترین شد لە پێغەمبەرە پێغەمبەرایەتیەکەیەتی ئەو ئینکاری ئەوە کایتر چۆن گوێی لێ ئەگری هەرچ کەسێک کە باوەڕی نەبوو بە حەزرەتی رەسوڵ الله صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم کە پێغەمبەری ئاخر زەمانە و خاتەم الئەنبیاءە عەلەیه الصەلاة وەسەلام گوێی لێ مەگرە ئەو کەسە چۆن لەوەتی ئەگا کە پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ عەلەیه الصەلاة وەسەلام فأفرمي من فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي چون أولا بيشا وأتان بينام أو هاج لدوا وأتان بينام أميكي بيبار بيشون استيعابي أماكا في غمر إخواك أفرمي عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين دو روش سي روش لسير يكبر روجو و ببيش كان ديني روجو أفرمي من وقو إيواني من خوا خواردن مياتي وخواردن ومياتي أما كي أتواني استيعابي بكا غير إيمان نار نبي أو باوش بياكرني حزرتي جبرائيل سلامي خواي لسير بيكا أبو عبد الله بخاري أجرت وإمام بخاري بسند متصل حديث صحيح كأجات حزرتي خديجة حديثك كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم جراوته لا أشكوتك أفرمي فغطني ثم أرسلني أو فغطني يعني باوشي بيا كدم حتى بلغني الجهد أفرمين فرمين ماندوي كردم ماندوي كردم برالاي كردم باوشي بيا كدم سيجار بوشي سيجار من لم ناليو أبرسم بوشي سيجار ای خوای گور نه زانی پیغمبر خوای نه خو نه واره سی جار بولی پرسی له هم جار کافر می ما انا بقارئ بس روایتی تر هيا صحیح نین بس روایتی تر هيا ما انا بقارئ یعنی انا لست بقارئ روایتی تر کیف اقرا لا اقرا بیستو کسور سالا کس جواب کی نه اومتو بلان پیاوچه که گلم بینه جوابه که دامو تقریبا دلم آی خواده
2: یکم جار که فرمویتی ما انا بقارئ یعنی ناخوین مو بقصن ناکم امش جوری که لآزایتی و لنترسی یعنی رفضی فرمانه کدکم فغطنی حتی بلغنی الجهد بو جاری دوهم که باوشی پیا کردمو و پیوتم بخوینه ليراك بيغمر فرمي ما انا بقارئ بودو همجار يعني خوينوار نيم بو جاري سيهم كافرمي ما انا بقارئ يعني تشي بخوينم چونك نور علم يزدان جيغر بولا دلي بيروزيا صلى الله عليه وسلم
1: مشتاكا وك عربي كي دشتكي قسيكي هي بوتا قولك مأثور بكارينا نوسران وخطبا كان البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير أم كابرا دشتكي بفطري خوي أم استدلال جوانا كان دل ري هموان فشقل كابيني دليلك أجل لوابوا با أجلك أجنبيني كجي بي أبيني يعني إنسان بيرار رشد وبا إنسان كشن نبيني بي. دليل أو كإنسان بيرار رويو الله أي باشا بيابانك يوا قورا دليل نيك يك يدرستي كردوا أم همو بحرو شابولاني دليل نيك يك يجي باب الرئو أي أم كونبام همو أستيرو هستيارانا هو جيغا دستي خالق اغنية اما دليل نيكا لطيف خبيرك موجودة ودرستي كردوا كتاب المنير يعني قرآني بيروز يعني آخر بيام بيام كاني بيشو توشي حالتي طمس بو كوجين راي ونوركي او نورا چون کوژین رایو به چوار طریقه له چوار رگا له رگای بیرچونه و نسو ما ذکرو به له رگی گورانکاری و تحریف و یحرفون الکلمه عن مواضعه و شی اقلابن و شی کی تر خنه شوینی پیشو پاش یخن مضمون و معنا کی د گوره انجا اضافه بو اکن اشتي زيائي وأنوسا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله جهنم دوزخ بو او کسانه که شدن اوسنوا لخویا نوا علین اما هی خوایا عوامی پیها لخلطینا وحالتی چوار هم شارد نویا کتمانه یکتمون ما انزلنا من البینات ام چوارا بم چوار حالتا با شارد نوا با بیرچو نوا با تحریف و گورانکاری با اضافات اما توشی پیامکانی خوابو و نورکی نما یکی اگه پرسیه مثلا پاشا پیامی خوایا بو خوا حفظی نکر بو چی خوای گوره نی پارست لبر چند سببه یکم چون که پیامکانی خوای گوره محلی بون هر پیامی بو قومی بو احکامی دوهم احکامی معجزی تیا نبوه معجزه کی داوته دس او پیغمبره هودا صالحه ذی الکفله هچ پیغمبره به معجزه کی داوه به پیغمبره کا بس اعجاز نبولا لو حکمه ولو پیامی ک پیبو هچ قومیک ک پیغمبری بو چوبه او پیامه تایبت مند بو پیغمبره واته محلی بو و موقت بو لوش گرنگتر خوای گورا اگدارک ام مجتمعاتان ورده ورده تیه کلبن وسائل اتصال و مواصلات بهوی تکنولوژیا ورده ورده زیاک دنیا ابیته یک شهر تعارفک دروسته بیل بین بشره او ساک پیوستی به دینی کی عالمیه و پیغمبر اکا بشرفمند بو او دین عالمی و خاتم الانبیاء والمرسلین بو او بیت نوری که تر هیا جگه لنوری پیامی خوای گوره نوری که لنو انسان هیا خوای گوره که نوری دا به حضرت آدم سلامی خوای لسر بی او نوری فطره یا نوری اشراقیتی آدم او اگوزره تا و بو همو نوی آدم انسان کبیر که تا و لخوی لخانه کی زیندو و هاتو لدای کیو لبا کیو بشه که زیندو لوانگ جوزره و تو بو ام امیش بشه که زیندوی خوی ده جوزره تو بو اولاکان او بشه زیندو لآدم و هاتوه فطره ناسینی خواه نوره خواهی گوره فرمه میکو جنه رو معذیرت مهی نرو لقیامتا بلی نمزانی بله عادات و دابو نریتا که و هابو پیشوامان نبوشتی و نلی ان تقولو یوم القیامتی انا کنا عن هذا غافلین شتی و نلی قبولی ناکم او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل لشوینه کی ترا و کنا على اثارهم مهتدین و کنا على اثارهم مقتدین اشتیوان بو ملین لقیامت جا ام علمی پیغمبرایتی خوی گورا کفالتی کردو ام نوری خوی کداوتی با پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفالتی کردو کبی پاریزه وک پیامکانی تر طمس و کجانو رو نداتی آیا فرموده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمین إن هذا العلم كحديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أم علمي بيغمبر آياتيا لهم نويك وكأجوزريتو بو نويك تر إنساني أخيار عادلون إنساني ركوبيك إنساني خاون علم إنساني خاون تقوى دي جوزيتو بو سيما بست ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين واجبي أمبيا وشاكانا أم علماء أنا واجبي أن أوي نيلا زيادة الربي دروز ببي لم دينا نيلا تفسيراتي نفا مكان بلاو بيتوا أوانيك أحكام شريعة نازانا أحكام زماني عربي وقواعد لغي عربي نازانا ناسخ ومنسوخ واسباب نزول موارد نص ام اصول عقيده قواعد فقه امانه نازل ين فتوى ادن تفسيرا كان ام علماء برزان النايل اوانا تفسيراتي نابجي بلاو كانوا وانتحال المبطلين هاتش كسيبي بناوي دينوا شد بلاو كاتو خلق شواشبكا او ذاتان اخوي قورا ايان نيري بويا ام دينا توشي انحراف نبي لحديثي تري شالا همو صد صاليكا اخوي قورا بياو شاكي قنيري كنايل ام دينا تازا اكاتوا نايل ام دينا بفوتي هروها اخوي قورا بيماني داوا كنص قرآني بيروز نفوتي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هم علماء لغك وكروا كآية بين لما بقوة التربية إنا نحن سبحان الله تنبقوة لولا شو لامك توكيدي تريج بكانه له لحافظون هروها بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع الله أم دين ابتوى أم دين ريكو بيكا أم دين قولة ورد ورد بشور نابي ورد ورد بار هلقرة چون لباري مادية همو أجلك باركي دياري كرا وتواني بخات سر پشتي ونمونا حشتر 270 كيلو بارا طبيعي كيتي كتو نيوتن خسته سري پشتي شي اشكيني وناتواني او رسقا او كالاب بيجو يزيتو وقت بيغمرا فرمي نا پشتي اميني ناتواني اوشتو بيجو يزيتو لعالمي معنوياتا ولعالمي ايمانا ام حقيقتا بيبزانين بتايبد او كسانيكا دين بلاوة كانوا اواني كالدعوة كان بو اخواي قولا ابي بزاني او مقابلي چنت واني هالقري بجوري او اسلامتي بو باسكا شتي بو تعقيدنكا جا ام زيادة الروية درديكي كشنده بو دين كوقتي خوي ناويا ناوا غلو بزاراوي امرو بيلن تطرف اما نخوشيك هل لديرين زمانا وهي يكم هنغاوي لادانا يكم هنغاوي تيكچوني دينا حضرت عيسى فرمي بو قتابي كاني بو مسلمان كان كإيمان ينبيه هنا بو قتابي برزا كاني بو حواري كان سلامي خوالي لسربية فرمي الروج يكديت خلق محاربتانا كاو أتان كوجيه بأقل إخوان وازان خزمتي دين إخواك وأو الرجاج هات دي وقتابي كانشي شهيد من أو كساني كي أنكوش تنوان زاني خزمتي إخواك خزمتي إمبراطورية الرومانية أم تطرف كونا ويكم هنغاوة بو انحراف أم هم آيتانا أم هم مجلدات علماءنا بو أويك أو دروز نبي لئيما أم همو نيجو جماعة أم همو جمعانا بو أوي انحراف دروز نبي لبيرو باور مانا ولا أخلاقيات مانا أم هنغاوة بتراندني بيواندي كردنا تطرف يكم هنغاوة كأيتر إيماني بحوارنية إيماني بجوغرتنية مشكلك لوا أخوي بالراس تزاني وهمو عالم بهلا أزاني لزماني خوارج وامشت دروزو اوي كبيره بكا غناحي غوربكا بيلن كافر لو وقتو ام دروز وام بيرو باور اوي امام علي شهيد كر قرتيان دسيان بري ذكري خوايكر ذكرك اين بري قاتيان بري وقاتك ايتريان بري ودسيان بري ذكرك اين بري ليويان بري زمانيان بري هري وتاروحي درج او نه خوې بر راست زانی او دنیا به کافر زانی مشکله کله وای چاره سر کړ دنی زور زحمت بل ام نه هشتنی لبیداته وقایه کی سهله ام خوارجانه یک رئیس کان ذی ثفنات یم پی او اجنوکی ا امنه اوصابو بهوی نیوش کړدنه و خوارجەکان هەموو ئەم ناوچەوانەیان هەمووی ڕق بوو بوو ئەمەنگە سەجدەیانە بەر بەخۆی گەور بەڵام بە ئەسحابەکانیانە و کافر بە ئیمامی عەلیانە و کافر سەیری ئەو بەڵایەکە سەیری ئەو مەسیبەتەکە جا ئەم تەتەڕوفە ئەم غولووە بڵین ئەڕوا بەرەو چی ئەڕوا بەرەو ئێرهاب تۆقاندن تەتەڕوفەکە لە بیدایەتە تەوجیه نەکراوە بۆ کۆمەڵێکی دیاری کراو عام بەڵام کە بوو بە ئێرهابە بێتە خاص ئێرهابە زدی حکوومەت ئێرهابە زدی دەوڵەمان ئێرهابە زدی کۆمەڵێک ئەگەر لەوەشا چارەسەر نەکرا ئەڕوات ئەوێ بەتە تندڕەوی تندڕەوی شمولی من و تۆ ئەکە ئەمە قۆناغەکانیت لەبەر ئەوە ئینسانی مسلمانی ڕۆشنبیر شتێ بخاتە بەر چاوی کە متەتەڕیفەکان ئەیکەن ئەمانی کە زیادە ڕەوی ئەکەن بە دوو شە دەناسرێن یەکەمیان مەسئلەی گەورەکردنی گوناح بوو هەموو شتێک کەلیمەی حەرام بەکارێنێ شت گەورە ئەکەن نەکەی ئەوە حەرامە نەکەی ئەوە حەرامە یعنی ڕەش و سپی بەکارێنێ و هیچی تر دووهەم شت تێکەڵەکەن گوناحی پشکۆلە لەگەڵ گوناحی گەورە تێکەڵێکەن سەر لە خەڵگە شوێنن بۆ نمونە ئەڵێ گوڵە بە ڕۆژە مەخۆ لەسەر جادە حەرامە خواردنی گوڵە بە ڕۆژە لەسەر جادە دژ بە ئادابی ئیسلامیە دژ بە ئادابێکی عامە جوان نییە بەڵام تۆ بۆ ئەمە کەلیمەی حەرام دابنی لەو لاشۆ بۆ زینا و بۆ شەریکدان بۆ خوای گەورە حەرامدا ئەنی بۆ سحر و بۆ فایز خواردن حەرامدا ئەنی ئەمەی لێت یەکەڵە بێ لە مەم و کەبائیری لێت یەکەڵە بێ والحاڵ ئەبێ داعیەی مسلمان مسلمانی ڕۆشنبیر طەیفێکی فراوان لە سلوکی ئیسلامی لەبەردەما بێ چۆن لە ڕەنگەکانە طەیفێکمان هەیە شەپۆلی جۆراو جۆرمان هەیە لە دەنگا لە ڕەنگە تحت الحەمرامان هەیە تا ڕواتە فەوق البەنەفسجی تر دوایەوە ڕوا ئەو تایفانی تر بە جیهاز هەستی پێکەی بەس مەوجودە ئاوهاش لە سلوکی ئیسلامیان بەڕێزان تۆ فەرزە هەیە
0: کاتی بانگی پیرۆزە بە پێی پایتەختی هەرێمی کوردستان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

دوای فرزەکە واجباتە هەیە لەو کەمترە دوای واجباتەکان سوننە هەیە لەوە کەمتر مندوباتە هەیە لەوە کەمتر مستەحەباتە هەیە دوای ئەوە مەودایە زۆر زۆر لەمانە زیاتر پێوترێ موباحات دوای موباحاتەکە ئەڕۆیە ڕۆی وردەوردە ئەگەیتە چی ئەگەیتە خەتێکی سوور کە ئیتر ئەکەویتە محەڕەماتی مەکرووهاتی تەنزیهی ئەڕۆی دوایەوە ئەچیتە محەڕەماتی مەکرووهاتی تەحریمی ئەنجا وردەوردە ئەچیتە ناو حەرام ئەڕۆی ئەخیرەکەی کەبائیرە ئەبێ بزانی ئەو مقابلەت لە چی مەوقیعێکە ڕزگاری کەی ئەمما هەموو شتێک حەرام و حەڵاڵ حەرام و حەڵاڵ حتا کەلیمەی حەرامەکە ئیتر ئەو سەدایی نابێ ئەو ڕێزەی نابێ تەتەڕوفمان هەیە زیادەڕەویمان هەیە لە خۆشەویستیە ئەمە بوو بە هۆی کە نەسرانیەکان و یەهودیەکان ببنە مشرک کە زیاد لە حەد حەزرەتی عیسان خۆشویست گەیشتە حەدی تەقدیس و یەهودەکانیش عزەیریان خۆشویست گەیشتە حەدی تەقدیس لە ئیمان دەرچوون وقالت النصارى المسيح ابن الله نعوذ بالله وقالت اليهود عزير ابن الله يهود كانوا تيان عزير كوري خوايا ومسيحي كانوا تيان عيسى كوري خوايا نتيجة أو خوشويستي كا للسنور درشو أما لا إيما خوشويستي للسنور إخواي قورا نابت يا فربيا لصحيح بخاريا رواية كراوة كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرميه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو لبرخوا خلقي خوش بيه لبرخوا رقيلة لخلق بيه لبرخوا سرفك أو لبرخوا منعك إيماني تواوى لا فرموديكي بيغمرها صلى الله عليه وسلم أفرميه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أو كسيك خوش توي توزي كي تابي لروا مي جينا رحدي قدسية چون كلواني مخالفية بكان نابي خوش ويستيك وصا كدميني توزي كي تابي لروا وأو كسيك أي بغزيني ورق اللي يتي توزي كي تابي لروا لواني سبيني بيتا خوش ويستت كرداري چابكاو بيتا خوش ويستت شكي كي تابي لروا أما ميزانيك ميزانك نبوية ميزاني عاطفية ئاوا بێ عاتیفەمان بپێوین قیاسی بکەین بینی فترەیەك و فترێ جۆرە خۆشەویستیەك هەیە مەمقوتە پێغەمەری خوا منعی کردووە کە موسڵمان ئەو جۆرە خۆشەویستەی تیابێ کە فەرمێ ئین من الحب حبک شەیء یوعمی و یوسم ئەو جۆرە خۆشەویستیە نابێ لە دڵی موسڵمانە بێ کە چۆرەکا و کەڕەکە حەق وەرنەگری أو خوش ويستي كورانا مرفوضة لديني أو جورة تطرفة كباس مانكر بايخ نادا بتصديق إيمان سيمر جبر ريزان إيمان علماء كان فرمون تصديق بالجنان وقول يا إقرار باللسان وعمل بالأركان إيمان جيجيرة بلا دلا باورك لا دلا أما مرجية كما كلا هم مرجى كان قرن ترى دو هم وتنو إقرار بزمان سيهم أي سلميني بكردار أهلي غلات غلات كان بلين متطرفة كان قسمي كان هاتن تصديق يعني الغاكر هموش تيكيان كربا كردار والراس كردار بشيك اللي إيمان بس دائما تصديق قرن ترى قسمك جهاتا وتيان كردار هيج قرنية بس تصديق مهمة أوانيج متطرفا إيما كبيمان لين أهل السنة والجماعة جمعي كردوا لبيني أمدوانا أوي وسطيتك كلا بيغمريان برسي صلى الله عليه وسلم وسط شيا فرمي الوسط العدل
وسط يعني عادل بي. وهر أم فئة الراس لسر أرزا أهلي سنة وجماعة كإيماني بتصديق هي وإيماني بعمل هي وسط لبين هر دكانة وتصديق قرنك ترى لعمل وهر دك شيء بيها بي أوا بلا عقيدة كمان تيبقي وبركة الرحم بزي إخوي جورا ويارمتي إخوي جورا هربو أوان الرجري چونك ديني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون نازل بو اوها لاي اوان ماوتهو اوان دينك اپاريزن اوان او جماعة كخوي كپیغمبر اخوة فرميه لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من عادهم او مفهوما حتى تقوم الساعة وهم على ذلك هر اوان براستي امين نوا دين بوختكيان للا عقيدة راستكيان لا مجال نادن بانحراف وبلادان بيغمري شان خوشوي صلى الله عليه وسلم نايقي ان حدي او تقديسيك نصارى كرديان بو عيسى ويهود كرديان بو عزير وفي داي بيغمري شان بهمو كاتب مالو بسروت وسامان وبأولا وبيغمري شان خوشوي لنفسي خوان ولأولاي خوان بس نقشت وتأوحد ديك خواه بينا خوش بي يك يقلوانا ك چن سال لما بيش تشريفي نابو كردستان ناوي ماموستا داود بو شيخ داود إمام وخطيبي مزقوتي واشنطن فرموي حظ صالة من إمام وخطيبم لا لواشنطن جمعة نبوة دو عائلة وسع عائلة وتابينج عائلة نبن بإسلام جمعة نبوة أوتي لبن أما أقر أم بياوة لو تيارة وسطية نبي أتواني آوة خلق راكيشة شيخك كنابي علي القرقاوية لعلماء أزهري شريف أما صالي هزار ونوصو بينج شوبو يابان ترجماني كبر لقال خويا شجمان ليابان مايو چني كردي بيبا إسلام شجمان دوانزه هزار كس دوانزه هزار كس برزان كتابي كي تأليف كردوا بنابي الرحلة اليابانية تفصيلاتك هم ميتها رحمتي خويا ليبي دنيا هر هموی تینو با دینی که عالمی تینو با دینی که فرقی رگزی لگر رگزی کانک اما لیهودیتا نیه برزن هزاران سال دینی یهودی هی استا پانزه ملیونن دینی کن قومین غیری خویان پیانلین اممی پیانلین گوییم يعني حيوانات قال ايه ما اخوا دروستي كردوين بجاوازي وامهم بشري دروس كردوا بو وك حيوانات بكاريان بيني اتر ام دينه شلون تطورك شلون بلاو بيته شلون ابي بعالمي كهيج ريزي النقري لهيج انسانك لهيج قومك مسيحيتك او تاك او توتا كنيسه فروشتن زور شوين لأمريكا مسلمانان أتن كنيسة أقرن بكري نيجي جمعيتياك لزور شوين مدارس دينيان وراهباتيان نماوا أتن استيراد يعني كان لهند ولأفريقا وأيان كان براهب وبمحنا دو صو بستوبينج كالت هي لأمريكا يعني مذهب يعني دين أستيرا أبرستن بردا أبرستن يعني سريان ليش هو بيستان بيج ماويك هيل بوب هبو أمريكا أستيريك مايوا بروناكي فتريك جماعة انتحاركي جماعيا كر بوي الروحي عم تشي تنابي قواي أما كشتيكا تشي برو باش أما أقلق يعني إن شاء الله أو كاتن زيق بوتوا كي ترهمو عالم برو إسلامتي بيت بإذن الله بنسبة
او معادله كبون باس كردن او لا دانا او تطرف اروا برو ارهاب اروا برو عنف برو تندو تيجي تندو تيجي لزماني قابيل وهي كقابيل هابيلي كشت تندو تيجي لفطره انسانا هي بس جاي كرو لقلب كارهناني خوي قرداتي بو با انسان كتندو تيج بلحالتي دفاعك على شرف ناموسي دفاعك على وطني دفاعك على مقدساتي اما نابي بكاري بيني بو ظلم اما اشتيكا وجوري بكارهناني بو تعدى او اشتي كترا كإنسانك آشتی بکاره هنی، لی بردن بکاره هنی برانبر با ظلم او نشانه قوته. هابیل دستو قاتی هبو، ایتوانی من عقابیل که، ایتوانی دفاع که نیکر. لئم قرآن جرته لئم بسطت ایلی یدک لی تقتلنی، ما انا بباسط یدی ایلیک لی اقتلک بو، اینی اخاف الله رب العالمین. خوفی خوان منع مکابت کوجم، ورتوبم کوجم. لبرو او جورا تندو تيجيه لها الدميك لقل إنسانا هاتوا وشيوازيكي وهاي ورقتوبوتا مرحلي أخير للادان ولانحراف وأمش دجبة رحمو بزيّة دجبة بالرفقو لسرخوية جولك كان هاتن بناوي سلاموا بأخلاقانا ببيغمر يعني ود السام عليك سام يعني مردن حضرتي عائشة بناشريني ملين بتندو تيجي ولا ميدان وفي غمر فرموي وامك فرموي ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أو هي من يو أو لسر خويو أو رحم بزيه كبشته حجب هرج بواريك و ريز أداب وبوارة بها أياب وبوارة ولا هرج بواريك وهات دري أو بوارة ناشرينك انجا بينا سر بوشي أم تندو تيجي دروس تبي أسبابك ايشي يكم لو أسبابنا كإنسانك رأيك لسر وفرضك ريبا سريا دوهم نايلن رأي خوي در بره واتبارو دوخي سياسيش دوري هي يكيك لو أسبابانا كا والا إنسانا كا تندو تيج بي لمناليا خوشوستي پيوستي ورنا گرت بي يكيك لو أسبابانا برالايا كإنسان مراقبه لسر نبو بتايبت غنج معدل الروابه ملا بولا وكسيغني اشتي بو راس كات وكسيغني بيبل اما راستا اما چوتا اما حراما وامكا اما باجنيه بار بقى رزواتي خوي اجولته وبيت انسانك تندوتيجو انسانك عنيف لو اسباب انا ظلم اكري لسر انسان دوايا حول دام انسانا كانتقام سنه طالب سنه طالل طالي كمالاتي كحقدي بياكردو او حقدا او ظلمه وايليك حقت بياكا او ظلمه وايليك كا ببيت انسانك عنيف جورا ظلمك تري ظلمك ابوريك اكري لسر انسان كمال خلق كاسبي بخيني قوم يغكن امج ابيت السبب لعنف ولا تلفزيون ايبينين شيكا و هر وها ململانی سیاسیش سببی که زور گوره یعنی لواقع حیات ما نتماشا کن مدیری دائره یه تندو تیجی بکاره نه لگل موظفی که موظفه که چی پی نکره اچه زوخاوکی خوی به جنکه ارژه جنکش یه لمنالکه ایاتو بمنالکه ارژه ای منالکه چیه که اچه سیاری دروسه که انشکینه یا پنجری مکتبه که اشکینه ام زخت ارواد و ای لو من الله تقید
لە مناڵیەوە تۆ متابعی مناڵکە باوک و دایک لەگەڵ مامۆستای قوتابخانە واتە ماڵ لەگەڵ قوتابخانە هەرچەندە نیەتیان پاکە بەڵام زەرەر دەدەن لە شەخسیەتی مناڵ بە قیڕە بە جنێو بە ئێرهاب والیەکەم و والیەکەم بە لێدان ئەمە تەحتیمی شەخسیەتی مناڵەکەی پێکرد ئایا تۆ بەم زلیە ناتوانی مناڵی قەناعەت پێ بکەی ئەم توندوتیژیە خۆت زەرعی ئەکەی لە خۆشەویستەکەی خۆتەوە ئاگەر لێ نیە مەفروزە ئێمە بیر بکەینەوە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلم چۆن بۆ لەگەڵ مناڵە حەدیسێکم بۆ بێنەوە کە لە مناڵێکی دابێ کە لە مناڵێ تۆڕە بۆ بێ بۆچی ئەم نیزامە تەربێویە لە پێغەمبەرەوە وەرناگرین تۆ ئاوا بە توندوتیژی بەخێوێکی تو دوایەڵی کە شوکە گەورە بێ و پۆلی زەیگرێ و جەریمەتی کردوواڵی من وان بەخێو نەکردو نەخێر تۆ سەبەبێ بوویت کامان لەگەڵ کوڕی خۆیان دانیشت مناقەشەیەکی لەگەڵا کرد مناقەشەیەکی هێمن حیوارێکی هادی ئاڵوگۆڕی فکری لەگەڵا بکە کەسمانە مەمان نەکردووە فلیمێکتان بینیەوە بە یەکەو مناقەشەیەکی لەسەر کن دیاردەیەک ڕووداوێک شتێک بووە بە هێواشی مناقەشەی لەگەڵا بکە ئەمەمان نەکردووە کەواتێ من سەبەبێکی گەورەین بۆ ئەو توندوتیژی توندوتیژی بە ڕێزان لە زۆر شوێن هەیە یعنی لە ئەفغانستان

لم كتابات جدول اتيايا اما هي صالي نوت ودوا تفاصيل لسر امريكا وتمانيك لو اسبابيك تندو تيجي دروستك برالايه صالي لصالي 1970 حتى صالي 1990 لم بالصاله نوت يقل صاي يعني او افرتاني كبتنيا اجين نوتو يقلا صازي اي كدو او بياو كراني كبتنيا اجين صو بنجاو شج لا صازي اي كدو قاتوني لم بيصاوا لا همو نوكسيكا لو انساني بالغ لا همو نوكسيكا يكي كيتيا كبتنيا اجين الو يكا شصتو يقلا صاين افرتن بتنيا اجين اما اواني كثمانيا لبيني بانزا تا بيستو چوارا اوانا صد لصد زياي كدوا لبيني نوصو حفتا تا نوصتو نوات جابير كرو ما عقيبتكي چيه منالكي بانزا صال رجيكي زور لدانشتوان كب بانزا صال و هتا بيستو چوار صال امانا بتنيا اجين جرائم و كشتن و برين وانا اما زور بي امانيكا كزنية حالي بالراسكات انجا للابرا اما معلوماتا لابرا نوصو چلو شجبو للابرا نوصو پنجاو سيا باسي جريمة دكا باسي جريمة دكا بالريزان اي كتاينم بما كا كردويتي بدوبش ولايت بولايتي تيايا من چوم حال بجاردو پاي تختكم حال بجاردو District of Columbia يعني واشنطن برزان ليك صالة بو همو صد هزار كسي ده هزارو حوصو حفتاو چوار جريمة رو ادا بو همو صد هزار كسي كردوانا بدو بش بش يكيان جريمي تندو تيجي اويتريشان جريمي سروتو سامان هي تندو تيجي اكا لهمو صد هزار کسی دو هزار و چوار سو پنجاو هشت کس جریمه لی اکری ام دو هزار و چوار سو پنجاو ششه اکری با چوار چوار نوا هفتاو حوتو هج لدا کشتنه چلو نو نو لدا حد کی عرضه تعدای لسر شرف و ناموس هزار و دو سو سیانزی خطف انسانه بردني إنسانة شادنوي إنسانة دزيني إنسانة هزار وصوحة في ليداني إنسانة يتر ببوكسة ببوكس خنجرة بچاقوية بهشتك أم رقمانا بوصت هزار كسا أم شاري إما مقارنة يكين لغل واشنطن بم بي بوليسية بم بي إمكانية أوان أجر يق لبنجاي إمكانيتي شرطو امني اوان بيبو امشاره لواني جريمه لمشاره نزيكي صفر بيتو بو امكانيته كاميرا اوها مشتانه اگر امشاريه ما تقريبا حوصه وكسور هزار كسباب لين حوصه هزار كل صد هزار اوان اوان ليبي يعني ابوايا صالي سي هزار وچوار سو نوو سي افلت تعفصاب كره لشاره كمانا بزلام وبدو زلام وبسي يبقى بدأ صار الحادثي كيوا نابستين موترك ما فيها كيه بجوري أمريكا سي هزار وشوار صو نوو سي حالة دبوا روبا لشاركية ما لخوا بزيا بشتوا مني حالتي كشتن بينج هزار وشوار صو چلو شش كزاكا لشاري إيما مفروضة صالانا حرب باسي براكوجي وشدناكم حالتي اعتيادي وانخو براكوجي النية راقيتين نظام يعني 5446 کس ابوایا لشاری ایما بکوجرا سالانه آیشتی وه بنسبت رفاندنی زلام ابوایا 8494 کس سالانه لمشاره برفنده حالتی لیدان زلام بگرنو بلی بنو ببوکسو بمانه ابوایا 8819 حادثه و ابوا سالانه بین سرق بشکیتر که جریمه بلکو سروت و سامانه

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن

والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان على تقوى من الله ورضوان

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله.

ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله

اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب

في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت تاريح عاصف

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد

واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

في ذلك الايه اي امتي محمد اما ناو نشانك وكو اوانم عن لناو برد يوجد لناو بين هر كاتي قناه تاكر يوكو خزمالتي تان لقل خوان يخوا دز بي اوه بقدي ناشتي اواني فرق امتي محمد وامتي كي تنية لقناها هر كسي قناه يكر خوا عقوبة يدا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أكفاركم خير من أولئكم قابل كافر كان إيوا فيو خوش يستر من البلاء إخوة أو كافراني كوا خوالنا يمردون برز كانم جاء عذابك أخوان أردي بسريا أخوة لآيتك سورة الحاقة فرمي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حوشو حورش أو الرشباية هنا بسريانا حسوما ببيع أو يقدق فاصليان با يقدق فاصليان با أن جاء قرآن فرميتي فترى القوم فيها صرعة أو جماعة عادة بياوي قوربون زور زلبون هل يكي بقدر في ليكبون حتى لكتاب تاريخ بيني وما الحديث ثانية الله يزلامي كان كخوي برزا كردو خوي أدا بأرزان دوما ترزوية بري أفرمي خوي قورا أم بياو برزاني أم بياو قوراني أم في لتناني برزا كردو بهواء أي بربو آسمان أي كتاب بأرزا يكسر سري لأبويو كأنهم أعجاز نخل خاوية وكوتون داري دار خرما سرکی اکیتو و لخواری شو ای قرتنی چون داره چون پیوانه او نزلو گوربون بلام سریان پیوانه ما بو فتر القوم فيها صرعا همو لاشکان یعنی لیوی کوتون بیسر بر زکانم خو خوای گور پلین دیه امرویا بیانی حضرت نوح 950 سال نصیحتی قوم کی کرد حرف کذبوه یعنی دروکی فیان نکرد خو عذابی لینه کردن عذاب 950 سال خواه من دو نبی خواه مهول مالات دا کیفی خودت حبوب کی داره چی پیاو پیاوی لارزی خواه داره چی لولاتی خواه داره چی بوی کی اری لجای دستی خواه آخر کتر بیب گری تو بولای خواه بوی کی اری برای زکم اوه ما ملا کیس تو گناه کی تو خواه عقوب نادا و بلی بخواه قیناکا وادي على خوا عفو مكا نخير خواي جورا لبشتي لبير ناشته وتو لبير دشته أبو لهب زر دجمني في غمر بو مامي في غمر بو بلامي يكم كسر القرآن الزين دو خواي جورا ناوي هنا وتو جهنميت أكل لو نقبته ومامي في غمرة أي سخوا قال لهم والله تيمو بوي ويا مزاي في غمر والله تهمو دسما ما جكت بس خواهی گورا فرقی آموزایی پیغمبر و خلقی که دن ناقا خلق با کردار خوانی تو که کرداری باش بو او باشا که کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشا لعنتی لسر بی ابو لهب یکم کس لقرآن ناوی هیو که اهل جهنم مامی پیغمبر کرای که هبو زور نگبد بو هاد روبروی پیغمبر جمعیدی که با پیغمبر دا رمان بر زکانم کز نیویده و روبروی پیغمبر قصفه پیغمبر هیبتی کی بو خلق شر بی لیا کرد هرچن کافری جبون بلام شر میان لیا کرد پیغمبر هیبتی کی بو هیبت قصه زور عذابی پیغمبری دا پیغمبرش فرموی اللهم سلط علیه کلبا من کلابک فرموی خواه بیخیت بردمی درنده اک ابو لهب هاتو وتی رولا چی بو وتي والله محمد وعائشة رضي الله عنهم وتي والله رلا فوتي أو خوايا بدم يا وو أي زاني في غمري خوايا بلا عمل برف شب راي في أنا هذا خوي سام بدين أنا بلا إسلام كام أي خراب الله والله مو يباشر أي ما بيجي هناك أي والله بيجي هناكم هو زاني إسلام أمور راس أو الرجاء كارواني دلت شو أبوي لقلو قافلة برجاء أبو لهب وتي رجعت عن ليكم شو بی فارزن شش نفری پالوانی لگلانات بوی شو نک شتی بی خوا ایت شو که اخوتن سه القیان بو اکرد القیق وشترکان القیق کلوپلکا القیق حرسکان یعنی سه القیق

0: دان دا أنا أبيش لنا وراس آخر شو ساعات دوانزي شو شيرك هات شيرك هات أهو مخلق خوتوه بسر وشتركان الرأي شو يسر كلوبة لك بسر خلق كشاتي بري بوني في وكر ناسي هفرون هفروني كرت خبري عن دايو ويتان أبو لها بركة تواو وتي دعاي محمد ردنا بيتو لا إخوة أبو لاب برزكم اگر بيتو برواد بفيغمر نبي خوارت فوتيني امرونا بياني خواف ليني قومي قال لا قرانا ناويان قومي مدينه قومي شعيب اما نسي صفتي انا هو يكم دار انا فرست دار بت فرستي دار فرزمون دوهم راغربون قاطع الطريق بون سهم لكشانه وبيوانا خيانتي يعني على خلقها بو خويا يعني بزيادة بو خلق بكم اگر بي كريايا زيادة يورا قد اگر بي فروشايا كمي اداب خلق بيغمركش هرش النصيحتي كردن وإلى مدين أخاهم شعيبا لآخر كايا أخوة أفرمي فكذبوه أبي جوتي أمخاة تدروه كي يما وفرا هو تو خون ناويري وابكي أو خود ناويري وابكي فكذبوه قرآن فرمي أي شيكل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خواهي قو ربو ملرزيه كي لدام جندي خوازورا دمي بآو فرعون بآو قوم نوح بآو جماعتي كي تلعوا جماعتي مدين بچي ببو ملرزه هر يكي بشتيك خواهي قو ربنا يعني جندي خوازورا عرضم كردن ایسا اوروپا دردی که تیک او تو که ایسا و نقل یکن با ولاتی اما دردی آیدس چل میلیون اوروپی کشتو تا ایسا لروسیا چل میلیون مرشح با مردن با وازاره اما قصه صحافی طبیه اوان ام خبر عنی ام بلاو کنو اما با چون که گناه گناه زینا اکن زینا اکن شروال پیسی اکن خواهی گوره به توشی درده که آوائیم که روی مجلسیش یعنی به روی اوش یعنی بچن با خستخانه اما گل لجگه یک دور و دایانه نبوی خلق نیان بینه برای زکم ام جماعتا ام سی صفتا یعنی هبو لبر او سی صفتا برایان با پیغمبرکان نکرد خواهی گوره لناوی بردن انجا خواهی گوره چون ام آواز گرمی بو ناردن آوائی عباده کردن همو یعنی لناو چون طبعا لآخری همو آیتکا خواه فرمه این فی ذالک لآیه خلقینا اما ناو نشانا ایتر فیر بن اما علامتا هر کسی اوی کد آواء بی هر کسی وای کد واع بی لما عملکا کرک ایشی اکد رکز دور دست رنگین بو ایتر وسا صاحبی معملکا زور تعریفی ام کرک اکد تکر رکا کبوبا وسایی کی باش کبوبا وسایی کی باش وتی بخوا چم خوم دوکان بو خوم داله ام پیاوا ایتل کوتا اعلام راگیاندن دجی ام کر فقیره لبر اوی دوکان دانه او بگرتو بولای خوی 1001 دروی بو هل بستو تلفونی او اکر بولای کا کشتینه دنه ودزه اول ای ام د صالب ودزنه بو فقیره ان جابر زکان امانش پیانه لن قاطع الطريق اما نشپ یعنی الان رقیر، اما یک خلق اشکینن، اتن عیب با خلق دروز کن، عیب با خلق بلا و کنوا، اما نشر قاطع الطريق بلام ایس صبرت ببزن خوا نتیجه چیان لیک. پیش اوی خوا عقوب من با توبه کن، درجای خوا کراوتو، مالی خوا کراوتو، خو من خیر مالکی، توبه کن خوای جور عفو من کای انشاالله. برز کن. كتاي درسكم أبم حديثين حديثك حزتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان أفرم من أو قرآن وكو أمدي من وعينه لناو عربا عدد وای اگر یک یک خبر با بخزم کسو کارا کی بولا دجمن حاد بوتان کراسا کی سروی خو رو دکردو تا ناو کی خو رو دکردو ام جا پشتاو پشت يعني بعكس وسواري اسبك ابو ابي فرياكون دجمن هاد او فيلن نذير العريان نذير العريان افرمي من او نذير العريان بو امتي محمد اي خلقينا دعوات عليكم فرياي خوتان كون جهنم خو اماده كلو بوتان فالنجات النجات خوتان رزقار كن جاء في عمر في النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعه طائفة من قومه أو نزير العريان أو كابرا كخبركية هندي خلق بروايان بيكد كبروايان بيكد فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا شو زو ني وشو كوتنا الرئ بيشو يباني بيتو جمل بقاتا بيان يكسر روشتن ولاتيان بجيهشتو روشتن بس جماعتك بروايان بيكد نكر ويتان دروكا لجيغي خوانا خوتن هتا دجمن داي بسريانا پیغمبر فرموی نیوی امتی من آوائه بجویم ناکا هتا جهنم انیشه تسری خوافنا جا افرمی رجاتان لیکم یو ما واما بن رجاتان لیکم واما بن یعنی زور عیبه براستی انسانی مسلمان کچکی ابینه روته کچکی ابینه جلوبرگی که لبرای جلوبرگی شیطانیه جلوبرگی که لبرای هرچی مفاتین هی بو ام کرگنجانه در یقا لگل کچک گاوری که فرقی نیه نازاني لجلو برقا فرقينيه لقصا فرقينيه لتشريا فرقينيه لهشتك فرقينيه لأمتي محمد جم نو والله أم جلو برقا نشانه ويبروب محمد نيه أم بانطول لبركرنا بمشكل شوازا نشانه ويبجوي بيغمرناكي أم ديمان اي كهتا نشانه ويبروب بيغمرناكي كاكبرا أم قصة حرام ميكا أم إيش حرام ميخو او کار انجامی مده باج نیه اما دجمنان اسلامی صفایی لیکن اصلا نایه بخیر
1: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin Khatemil Enbiya'i ve Seyyidil Murselin ve ala alihi ve ashabihi ve varasetihi ve ahbabihi ve etba'ihi ila yevmiddin. İmandaran, selamu, rahmetu, berekati, huay gavretan libe. Nav nişani emder seman, ümmeti İslam'a. بين سر دليلك بقوة من هيريرا في شوا علي رضا وسلام ورحمة إخوي ليبي إمام علي أفرمي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات في غمري صلى الله عليه وسلم تشوار شتيبو باسكردم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض شوار لعنتي كردوا خواي قورا يكميان لو كسيك خوين الرجي لحيوانك سر بريبلين تيريك قايك كبو غير خوابي بر لعنده كبير و دو هميان او كسيكا لعند لباكو دايكي كعرزيان كريا رسولات شون انسان لعند لباكو دايكي خويكا فرموي جنيو بخلقية داو لعند لخلقيكا اوانيج لعند لخويو لباكيكا او بيت السبب ونادني لعند لباكو دايكي واتبر لعندك بمشيغات سي هميان او كسيكا تاوان باريك كا ياسا بشوين يا اقريتو اتشيت ای حوینیتو ای شاریتو جریمتی که کردوه قتلی که کردوه خیانتی که کردوه جاسوسی کردوه ای شاریتو او بر لعنده کوی و چوار همیان من غیر منار الارض او کسی او مساحه که ارزی خلکی دستکاری اکاد مساحه کانیان اگوره حقی ام ادابو مقابل بر رشوتی مقابل بر زبروزنی مقابل بر هشتی بر لعنده کوی جالي راما بس من يكم يامو لعن الله من ذبح لغير الله اويك حيوان سربريب وغير اخوابر لعن دفه كواتم مسلي توحيدك لراهر اول يبلي لا اله الا الله تواويت النخر فمر التزاماتي هي امانة اصل دينك جاء ام امتي اسلام خوش وستانم تايبت من دي هي هندي مسائل جاي كردوتو لقل امتك كانت لا جقل عقيدة توحيدك ايمي امتي اسلام جاء كراوي نتو بم عقيدية فاشن ببرايتي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أو إخوي بأمتي إسلام داني أبي حسد بو خشكو برايتي بكا نكلا قبركاك اللي يبرسن خشكو براكان كين لا المؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي كامتا تو دزيل يا كردون تو خيانة اللقلا كردون تو وات كردو وات كردو ناتواني ولامي أو قبر بيتوا ولامي أو حالتي برزخ بيتوا سؤالي منكر ونكير بيته وناتواني اگر او برايتيت انجام ندابي همو مسلماني كي سر ارز بخوش كبراي خوتي دابني
1: سبيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

انجا يعني بعملي بكي اما بهسته بشعورت للشري بدرة مصعبي كوري عمير تماشاك برايكي خوي كدريزي مشركة كان بو جيراوة ناوي ابو عزيزة هاد بو مسلماني ود كالبچه يكر بلين بفتعي بستوتي بقربانة باش بي بستر وبارانكا اما دايكي زور دولمنا ابو عزيز بيو اوا ببراي خودلي وتي اما براي منا اوي كادبستيتا تو براي منيت اوا براي عقيده اما لخصائص امتي اسلام امر بچاكو نهي لخرافه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر امر بچاكو نهي لخرافه تايبت من ديكا لأمتي توحيدة لأمتي إسلامة وعلماء كان أفرمون أوهوي وفاكتري أويكا وأمتها هميشي يقبل هاتش كاتيكيش كوازيا لأمر بچاك ونهي لخرافة هنا بلاو دبنو تفرقاء كويتناويانا چونك آياتك أفرمي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وكو أوانا نبن كتفرقاء كوتناويانا وبچي تفرق كوتنايان وبوازلي هنان لأمر بچاك ونهي لخرافة فاكتري كي ترمان هيا كسرچاوي أم أمتا سرچاوي أمتا قرآن حديثة لقل إجماع أمانا مصدري تشريع لم أمتا كجياي أكاتو لقل أمتا كاني تر أمتا كاني تر بجوري عقلي چنكسيق أرواب الرئو ليرا أمتي إسلام بعقل خلق نار وابريوة بلكو لسر وحي أروابريوة ككلام إخوايا جل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويقي بليان هي أما جميلة تايبة من ديكان وفاشان جهاد بفرز أزانا جهاد أو شيك أو كسانك بيتي أبيض قبليانا زور زور ليترسن فلام او كسانيك بيت العتيق قبليانا هميشة بفرضي ازان فريضيك امينيتا روج قيامة نسخ نابيتا والجهاد ماض الى يوم القيامة جهاد بردوامة روج قيامة ايتر شوازا كاني لهمي برستر قتالية كيتي انجا جهادي دعوي من هي جهادي روشن كرنا ويخلشي من هي جهاد بهم لتعليم ببارا في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم جهاد بكن برامبر بدجمنان بدستان بزمانتان بإعلامتان بكتب بنوسين ببارتان أما وماضين إلى يوم القيامة وبردوام شتارج قيامة وأم جهاد برزان كتاينين بحديثك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كأفرمي جهاد ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو ليلة القدر كلهزار مان خيري زياترة كعبادتي تيابكي لهزار مان يتر عبادت خيري زياترة بلام ساتيك جهاد لبيناوي خوا قورتر لوق ليلة القدرة أقر هاتو لكعبشا برتسر للا حجر الأسود فادي داري كتر بخواي بالدستان أسبيرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله خيش كبرت خوشتبي صلاة خود تعالى الهوابن حمي وقتت هوا تجي خير وخوشيب أبا جركت يمد قلق دابو دل خوشي قادي و أبا بيت ختام بيت دماهيك ات أبي باباتي دا دا بچین گل هندک پیوین جوان پراستین یه دل خوش کرنه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم بنا راني سبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موام قشتي هالا كانتان بيشكشا كم سرطايش سردية حكومة ياريم ناتواني قيراني بانزين تارا سربكا وسروكي فراكسيوني يقرتوش راي دقينيد كومبانيا حزبكان كنترولي كرتي بانزين يان كردوه جگری سروکی کتی ماموستایان دلید سالی خویندن با کومال گرفتی پروردهی دست پیدا کاتو و لسورانی شکمی و کونی بیناه و کتاب خانه هیه مترسی روخانی لسره دانشتوانی گوندی علی آوی سنوری پارزگای کرکوک دجی روخان نی خان و کانیان ماوی چند روژه که گردبون و انجام ده. کۆتایی مانگا وادەی دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکای لە عێراق مەرجی ڕۆشتنیان چەکدارانی گروپە چەکدارەکانە بۆ مەبەستەیش واشنگتۆن هۆشداری توندی داوەتە بەغدا شەڕ و پێکدادانی قورز لە نێوان هێزەکانی حکومەتی یەمەن و چەکدارانی حوسی بەردەوامە و حکومەتی یەمەنیش دەڵێت چەند پێگەیەکی سەربازیان گرتووەتەوە

0: دا برنامه نزیکتر لخلق لشاشه سپیده لگلتان دبم
1: لرگه موبایل بینری کنالی سپیده بن لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ميوانداري وتربيجه كدوا
3: اندامي دامزلنري شديد زياني زناني مسلمان
2: بيرتا يكم كتاب كاخوين بيتو تشي بول
4: ثم غوند بيلن سردوش لو دسن كوب كوندني عوام ميدو تصريفي زنجاني
2: لا تصال لمالوات دري
4: هات مدي بيلن كرميو لو خندم لا امام اسوان محمد الماني بيلن برحمه بيب
2: لا كوي وزغي جان تو دست بيكر كابو با مالتاج عين
4: لما زغوتي باشا ونا مدرسة عثمان باشا بو عيدي او خافي بغداد بو
2: كات مش فينا شي زور باش
4: انت عين بوم لما زغوتي بيلن جامع الرشاد لشاري الصدر انت فيكي شيعيه بس كون ولا مزغوتي سني جابو
2: تو ما مستاج تر لقى الزدوري دادني شن
4: قائمه كي دنا فري بو شو لا يصدمو او دملان بو فصل كي اويك خوف يا غمل القران والسنه فرميانا وجب جيك جا وقت وهيتو تو رابيه خطه كي كي تو رابيه او مشكله خطانه
2: سردمي كيميا باران كرني حلب جبوا تو دو بار هر لبغداد و لو تارك زورتون بويدا
4: كل سبغات ليره هولي ترور قدم چنجاد راو مال انتقادين وليره للمفتي بريني دا خصني مدرسه محمديه للعلوم الشرعيه جامعه كتبان ناجو سارر ناجو
5: فرمي هر كسي اخر كلمك اخر مشيزاري لا اله الا الله بيش يتبهر رز لا اله الا الله محمد رسول الله بقرن ما يلن اسلام بيناز بي ما يلن قران بيناز بي ما يلن مزغوت بيناز بي
2: سياد غاركت بي بيديتو تاستيك بي برامبر همزغوت
4: روزاني بين شما ورم غتو لو فمدي كي بيغما صلى الله عليه وسلم كروجي كي تايبتي ترتان كدبو بو افرتان برنامه يك بس بو بيسر بوشا مهتدي بن بطاوتي بعضي كان شخصيتي غورا غورن اسلو كروسانا يا دني ياد غريم هيلم
2: سان غرينغا بيرنيجو تارفين بلاغتي باش بي
4: الا مزغوتي غورا بيابي غورا داني نقل مزغوتي غورا بيابي
2: كرينغا ما مستعي عيني أو كسك خطبة دا لكن معاناتي خلق بي
4: إسلام حرية وآزادية وإسلام كرامتي مروبا أو برينا نسارش كاكرنا ملا تكاهي
2: باز نكردني وشو قناحي دكا
4: كتمي أو أكن كخوا دابزان دو أوانا أهلي دو زخن
2: نامي وشي بودي كسش بودي لين زناب لخطبة دان دور خران
4: كشتنيكي معنوية بقوي أوانا كا خوا تور رأبي بقوي خوا كا عمزي أوان تور رأبي
2: كسكاتي برامبر ممبر دانشتو بغيري قليانة بي شوینی تو بو تو انا داو
4: انسان بو بما مساله مان كاتب ان خواز به وات جنشيني پیغمبر به صلى الله عليه وسلم مپيام اي هو گتبه و همان ان سنلقي عليك قولا ثقيلا جيب جيكا و ابزان او عليك لقل او يانا
6: لم دنيا يدا كزور جار پر يتي لنا اميدي هر کردوی کی خیر خوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
7: صاحب سنه امدالم کریتی مو یعنی هیچی شمیو
8: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
7: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیر خواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس يعني
6: ببنس عبخاني خو ليك يقلق ركه هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بيدنگا كاندا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
7: او مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتاتشي ليدنم زور زور قتكايا يعني دبرجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
8: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اخوشینه تو
6: ام خیزانا لخانو یکی شرولی کرده داشین کتنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دان ترسی کری خانو درب دربون
9: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه مرویی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباو که لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیر خواست تاکو به همتی همولا من اما برزه لم نهامتی رزگار کهیم
10: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
6: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سینگکانی رابطه مرویی بکن

0: Spas guzari yani gam bom pida yani ke bu emey minalan yani da bin kirdua.
1: Des khoshiyan leke?
0: Bale.
1: Pe khosh bu?
0: Bale zo.
1: Ya khwa piroz zebe. Her be khoshi be gari beni.
0: Spas.
2: خوشستکان مو عزیزکانم ازاین زور چاکول چاپو کو چالاکین رابطه لکرمن دکی هر زکار و گنجوا تاریسپی و تاما مساو تا زناکان انوی پیکو بدست جمعی و جمی خیر خوابین و اهلی خیر بین او جار رابطه مروی اروا بوکوی هنگاوی کی زور دورنه خوش استکانم غزه برینه کی سارج نبوه غزه خوش استکانم ازه آره کولی قوما وکانی بردوام بردوام انالینم خوش استکانم ایم براکان من خوشککان من لبیرناکن لغزه فرمون ایوو باسک لسر غزه رابطه مروی لغزه بردوام بردوام باسک بردوامی رابطه یا خير كاني إيوش بابر دوام ببرونبو غزة.
3: في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها أهل الخيام في غزة، حيث يشتد العطش وتتزايد المعاناة، قطرة الماء هنا لا تروي الظمأ فحسب، بل تعني الحياة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل أبواب الخير سقي الماء. اليوم الثلاثاء 8/9/2026. في ظل الظروف الصعبة يبقى الماء حياة والعطاء رحمة، ومن هنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الأخ الفاضل المتبرع أبو الحسن الخيري لمساهمته في مشروع سقي الماء. بارك الله في أخونا أبو الحسن وجزاه الله عنا خير الجزاء على سقي الماء.
3: قطرات تطفئ حر الظمأ وتغسل التعب عن وجوه الصغار لتعيد الأمل لقلوب أنهاكتها الأيام، لتأتي مبادرة أبو الحسن الخيري في مشروع سقي الماء بلسماً يخفف عنهم هذا العبء الثقيل ويدعمهم في أصعب الأوقات. شكراً لكل يد امتدت بالخير والوفاء، نسأل الله أن يتقبل من أبو الحسن الخيري وأن يجعلها صدقة جارية وأن يرويكم من حوض نبيه.
5: أشكر أبو حسن الخيري من العراق على سقي الماء لأهالي غزة إلى هذا المخيم المقطوع من المياه.
6: نشكر أبو حسن الخيري من العراق على تبادره على الماء وعلى النازحين.
7: شكراً لأبو الحسن على سقي الماء.
2: استكانم او غزيل قوماوا ابو الحسن كان بغداد ابو الحسن كان كردستان هموتان بانكيش تكين وبدموچوني براكانتان بولاي خزمو كسو عزيزانتان من لاردن خندوما ازانن غزه بشيكي زور زوري كردا ازانن غزه افغاني وشركسو سيتاني وبشيكي زور زوري ني كردا لسردمي صلاح الدين وبازاركو جادكي شيخ شجاع الدين واملوين فرمون او جارب رون بو سيد صادق بر صادقي رابي تيمروي دزغيني بهمو شوينك لوي بيداوسي قطاب خانه بسن ناز دارانا دا بشكا دزل دسو قود لخوا باب رون بو سي صادقي قرمو قر چند هواكي قرما رابطة آواء قرمو قر لويرش يا الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم سواز بخواي قورا أمرو وكولقي كركوشي رخلاي رابطي مروي نسنجي دوس كرماتو لبروجي برو قطاب خانا لتواتشيوي 9000 مندال سودمان دبن لبروجيا أمرو لشاري دوس كرماتو نزيكي 100 مندال سودمان دبن لبروجيا أماش الحمد لله بهاوكاري خيرخوازاني بريز بتعبد لشاري دوس كرماتو امرو بچای خویان برهمی بخشینه کانین ابینن کمن الان سودمند بلدم ورگرتنی ام پراو گفت قرطاسیانا بو ی پال پشتک به بو من الانا بر قطابخانه برون داویل خیر فازانی برز کین اما امه کمن قناغیتی لشاری بسکلمات وکری لنا و شاری کرکوکا چن قناغی تلمان ما داو کارین کار
1: ما شاء الله لدوس خرماتو اما صد خزان لوي سودمن بوا دي سان ورن بقرينو بو هولير لا هولير يجدا بين كردني كارنفال جوانا كي جنو برغو بوشاكي قطابخانه ليرا بو بيان صامنا بيان صامنا توم نال دوانو سياني خوب يا جي بز يرابي تي مروي بهمتي خير فازان لا هولير بيان صامنا لا كوي گشتي كردستان 9000 منال 9000 نو داننا 9000 منال ورن بو هولير دي يا الله

0: خصوصا كانم أجمل العطاء ما خرج من قلب رحيم ويند ويد لا تنتظر الشكر جوان ترين بخشينا وبخشينيا لدليكي برلسوز ومحبتها ببخشري تشاو الرئيس باسيش نكا رابي تيمروي لقل خير خوازا كان أم برياري ياوا للرحيمة كبن دستی به چاوری سپاس و سپاس گزاریش بن خوشویسته کانم دیسانه ولا کرنوال جوانکی رابی تیم رویه فرمون تشیو برن بو کلار لکلاریش ببینن رابی تیم رویه چی پیش کش بقتاب یکانکا توکلو علی الله ببخشن لتنای خوا برون بو کلار یا الله ببینن چی جوانیکا
1: ان شاء الله لما تبيش يا كم ديني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله خش كبرت خوشتبي صلاة خدت تعالى الهوابا حمي وقتت هوا تجي خير وخوشيبا أبا جركت يمد قلق دابو دل خوشي قادي و أبا بيت ختام بيت دوما هيك ات أبي باباتي دا دابچین گل هندک پیوین جوان پراستین ید دل خوش کرنه.

لأمانيش دكا بوية توكاتي غلامي امبرسيارانا دلابو داتواني بي كيبا بيور بوهل بجارداني هلسو كوتيكي شيو أو كات اوي خود داتوية لبران بركات توجوا لقل بران بركات هلسو كوت داكي مروف داتواني بغاد بو آمانجي كاكسيكي خواز راو بيرناو كومل قداو لپيونديكي بهزي كومل آتي دابي بلام دابي همو اواني بو خوي بباش يزانيتو چاروان يكا بهمان شيو بو بران بري بخوازي تاكو براتي و هاوكاري و رزو خوشوستي شويني دوباركي و لكترازان و رقوكي نو برزي بگرنو كومل گيكي هاوكارو تبا دروز ببه

بسم الله الرحمن الرحيم بنا راني سبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موام قشتي هوالا كانتان بيش كشا كم سرطايش سردير حكومة يريم ناتواني قيراني بانزين تارا سربكا وسروكي فراكسيوني يقرتوج راي دقينيج كومبانيا حزبكان كونترولي كرتي بانزين يان كردوا جگری سروکی کتی ماموستان دلید سالی خویندن با کومال گرفتی پرورده دست پیدا کاته و لسورانی شکمی و کونی بینه و کتاب خانه هیه مترسی روخانی لسره

0: şerkotni peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittibaiş britiyela ihtida ba ilim renmayı vergetin ba ilmu zaniyari
1: siyaqi duam
0: duam yani la fravantir lama la basi kounu menhejiyeti idare gerduna basi ilim hat wala qur'ana khwa am kouna بم وردكاري وجوانيا بم ريكاري واتقان وهاو سنجيا هم ام هم مشتي دروس كدوا هم مش لجوله ولا حركايا واويل ايما ديارا بو خزمت كردني ايما يا اويك نزيق بجياني ايما يا بلا هم بعلم هل امش منهجتك ابو ايما كبمعنى وشتي جوان بكين ابي اساسا كمان علم به
1: درسته
0: بمعنى اداري كي باش قيني بلس اساسي علم به كسب كباب الريوبري ام رادويا اگر علمي اداري بي نبي علمك شي كسبيك يا دراسة خواندنا يا ازمن ممارسة يا كهر دوكان بي باشتر كسي كتا استر رابر دوية كي لا اداري نبي بي كي ببر برسي هر دامز راويك سرقوتو نابت يا كواتا علم اساسو بناغية بو السركوتن وك اويك خواس سركوتوا لإدارة داني ام قردونا يعني. اما منهجتك بو ايما نقل به للسياقي كونو للسياقي ام برنامي كخواهيتي لإدارة داني هم ام كونو يعني. ام دولة ببارانا بقياسو باندازة دا ابارين ام شو روجة هموي با بيوريكو لچواتشي ويخلقيكي خويا بمقياسو معياريكي دياري كراو كل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نعم بيش أوكوين أوشتكي تر هموي لچواتشي ويخويا أما علم
1: يا ساو الرسائي
0: يا سايكا يا سأبي وسطابي لسر هاتشوتي يا سايا هاتشوتي قاعدة يا أبي وسطابي لسر علمكي رون علمكي بلغدار سلمين راو ببيغو مانو دودلي
1: باشا
0: سياق سيمان ورترو بيواندي بخود ايما وهي لقرآن بيرودا كأم بانتا يفراواني بيدراوا بريتيا لباسي علم للسياق أخلاقي سلوكو كردوي الرجعاني أتوانين علم بكين ببيور بيوري راستيو دروستي یا نراستی و ندرستی کارو کرده و کن
1: باشه
0: بچی دل نیابین لوی که دکتوریک عملیاتی که کرده و تیایا سرکوتو بیه با پسپور یکی و شارزای یکی و او متمانی که هیتی با علمی که خوندویتی
1: باشه
0: من هرگز آمده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شارزای نبی و عالم نبی سارکم ناخم بردسی فیتر یک که شارزا نبی قماشکم ناخم بردسی خیات یک که خیات یکی لیهاتو نبی سرم ناخم جردسی حلاق یک که حلاق یکی لیزان نبی کواتا علم ابیت بناغا لپرس کرده یکانی روزانشا چه علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
1: کابی اما دستمان اگری بو ام پرسیاره اما وک خومن کاتی خومن په هبوی ام علمانین دوای من پرسیاره کم ارچی من لفیربونی علم کتشیه
0: باشه
1: وکو تاک وکو کسی مسلمان بلام لپرسیار کردنیش خوی بخوی اما پرسیاره و جگه هلویسته کاتی که من موبایل کم نابا ملای کسی که شار زانه بیه که وستانه بیه تاوکو دستکاری موبایل کم که وکو جنابت فرمو سری خوشم نخوام بردست کسی که کسا قطیکا و
0: دعای الله سری به دلک تاشی
1: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خومن پرسیار کانی پیوز به دنیا و قیامت من بریار و فتوه کان من ببین لایکه چون اتوانین لقیامت خومن رزگار کین لوی که ایم محکوم بوین با دوادا چونی دروست ورگرتنی علمی کی دروست فتوه کی دروست ایم محکومین باوی کبلین نازانین
0: بله ام بابا تور ده دو جور علم هست
1: باشه
0: جوری که لزانه نه نه تا من کتیم بینیو بمنا و نشانه ما لا يسع المؤمن یا مسلم جهله اوی نه به مسلمان نیزانه او علم عام همو کس ابی بیزانه کس معذور نیه لا نزانین جهل لو بواره نه به تو عذر بو هیچ قصیق بول منسیم لملاته اجی ایا شوفیرک لا مفرزیکا پرسیاری لێ بکەن مەفرەزەیەکی هاتو چۆ وەستاون و شۆفێر ڕائەگرن و ئەلێ بۆ پشتێنی سەلامەتی نەبەستووە ئەلێ بۆ مەمنوعە بۆ ئەمە پێچەوانە یاسایە
1: یان بڵێ نەمزانی
0: نەمزانی بڵێ نەمزانی ئایا بێتە عوزر بۆی نا چونکە ئەوە شتێک ئەبێ هەموو کەس بیزانێ
1: ئەبێ هەموو شۆفێرێک بیزانێ
0: هەموو شۆفێرێک بیزانێ لێرەوە شتانێکمان هەن ئەبێ هەموو موسڵمانە بیزانن وەک چی بۆ نمونە ئێمە واجبە نوێشقین کەواتە عیلمی پێویست بۆ ئەنجامدانی نوێژێکی دروست هەموو کەسەبێ بیزانێ ئێمە واجبە بە ڕۆژوو بین بە هەمان شێوە ئەگەر ماڵمان هەموو زەکات بێن ئەبێ ئەوش بزانین سەدەقات و خێرات بزانین اینجا ڕاستگۆ بین ڕاستگۆیی چی پێویستە ئەبێ بزانین اینجا ئێمە بێ حەڵاڵ خۆر بین قەسابەتی حەڵاڵ چی پێویستە ئەبێ بزانین ئەمە شتانێکن بەجێ نەهێڵراون بۆ نوخبە بۆ پێغەمبەران بۆ عالم و مەلاکان بۆ باخواز و داعیەکان نا بڵێن چینێک شمولەکان نەخێر
1: دوو لە ڕووی جەناب تۆ بیسەرانی بەڕێز درۆکردن فێڵکردن ئیحتیکاری بازاڕ زۆرێک لەمانە ئەمە بەهای گەورەی ئیسلامن
0: یعنی ئەگەر
1: بڵێم نەمزانی
0: نازانی شتوانی نەمزانی عوزر نییە
1: باشە
0: نەمزانی عوزر نییە بەڵام هەندێک شت ئەمێنێتەوە بۆ پسپۆڕی چوارچێوەیەکی دیاریکراوە مەیدانی هەموو کەسێک نییە ئەبێ ئەو بازنەیە بەرتەسک بێ و ئەهلی ئیختیساس و پسپۆڕیەکان لەو بوارەیە ڕۆڵیان هەبێ قسەیان هەبێ فەتوا هەموو کەس نایە فەتوا بە معامەلەیەکی دارایی سەردەمیەتە پێشەوە وەک ئەوەی کە ئێستا عەمرەکارە چێ بۆ عەمرە یا کەسێک دەچێ بۆ سەفەری وڵاتێک چ بە قەسابەت و تیجارەت یا بەگەشت کە هەموو مادام شەرعەن ڕێ پێدراوە ئەتوانێەوە بکە لەولاوە مەبلەغێک پارەی بە نرخی دانراوی بانقی عێراقی بۆ ئەگۆڕنەوە گەڵایەک سەد دلار بە ١٣٢٠٠٠ لێرە و لەوێ ئەمماوەیە من سەرنجمیا خەڵکانێکی زۆر قسەیان لەم بابەتە کرد هەیشە ڕەنگە مەلایەکی دیاریش بێ بەڵام هەر مەیدانی ئەو نییە با من مەلایش بم بەڵام خۆم مفتی نیم ئەم وڵاتە لیژنەکانی فەتوای هەیە کۆمەڵی خەڵک لەوێ دیاری کراون نابێ ئەم قسە مەبەستە بیڵێم بیسەری بەڕێز جوان گوێ لەم قسەیە بێ نابێ فەتوا لە تاکە کەس وەربگیرێ فەتوا ئەبێ مؤسسەیی بێ ئەبێ دامەزراوەیی بێ ئەبێ لیژنەیەک بێ ئەبێ چەند کەسێک بن بۆ نمونە فەتوای وامان هەیە ڕەهەندی تەندروستی هەیە ڕەهەندی یاسایی هەیە ڕەهەندی فقهیشی هەیە بۆ ساغبوونەوەی فەتوایەکی دروست لەو بوارەیە ئەبێ سێ پسپۆڕی ئامادە بن کەسێک لە فقهی ئیسلامیە پسپۆڕە کەسێک لە تەندروستیە پسپۆڕە کەسێک لە پرسە یاساییەکەیا پسپۆڕە بۆ نمونە وا دابنێ کەسێک پێویستی بەوەیەکە ئافرەتێکە و منداڵێکی هەیە و ئێوێ ئەم منداڵە لە ناو بەرێ حەملێتی و ئێوێ لە ناوی بەرێ یە بۆ لاوی مامەسای شەرعی مامەسا تۆ ئەڵێ چی مامەسا نایە بڵێ ئایان نا بڵێ بڕۆ با لیژنەیەکی پسپۆڕ لە پزیشکە بەڕێزەکان خەڵکی موسڵمان بە عیلمی طب ئەوە پشتڕاست کاتەوە ئەگەر ئەم منداڵە بمێنێ زەرەر و زیانی چییە ئەگەر زەرەری بۆ خۆیەتی حکمەتی هەیە ئەگەر زەرەری بۆ دایکەکەی حکمەتی تری هەیە و تەمەنی ئەم منداڵە کە خوڵقاوە لە سەرەتایەتی شتێکە و لە کۆتاییەکان لە دایکبوونایە شتێکی ترە کۆمەڵێک ئەبعادی هەیە لێک ئەدرێتەوە دوایەوە یاسای ئەم وڵاتە بە چ بەندێک ئەمەی ڕێخستووە ئەبێ پسپۆڕی یاساشمان
1: ڕووی یاسایی و دایکەکەمافیەردانی هەیە
0: یاخ بەستەکردن ئەمەیە ئەم پرسانە لەو جۆرە پرسانە نین بە بەڵێ و نەخێر بە ئاو نایە بە تەلەفۆن وەڵام بدرێتەوە یا کەسێک سۆشال میدیایە بکاتەوە لە لایڤێکی ڕووبەڕووا و بە شەرق و بە غەرب بێتە خوارەوە مە حەڵاڵەوە حرامە نا من خۆم زیای لە سی ساڵە لەو مەیدانەیە کۆمەڵە شەهادەشم وەکو پسپۆڕی لە بوارێکا هێناوە دەرس ئەڵێمەوە خوتبەم هەیە بەرنامەم هەیە فتوا نادەم زۆربەی ئەو پرسانەی دێنە بەردەسم ڕوونکردنەوە جیایە بەیانکردنی حکمەتی شەرعی جیایە تەوزیحدان و بەرچاو ڕۆشنکردنەوە شتێکە و فەتوادان لە حەسمکردنی بابەتەکە شتێکی ترە من فەتواکە یەڕۆ بۆ لژنەی فتواکان لانی کەم بۆ مامەساکانی خۆم کە لەم وڵاتەیە هەن لەبەر ئەوە لێرە من داواکاریم ئەوەیە گەنجی موسڵمان داعی و بانخواست کە بە داخەوە ئەڵێم داعی ئەم وڵاتەی ئێمە چەندە دڵسۆز و پەرۆشن بۆ هیدایەتی خەڵکی کە ئەوە زۆر زۆر دیارێت تایانە چەندە خەمخۆرن زۆر زۆر لە ئاستێکی بەرزە بەڵام بەو ئەندازەیە عالم نین ئێستا من چەندە دڵسۆزی مناڵەکەی خۆم بم ناتوانم عملاتی لەو زەتێنی بۆ بکەم خو من دل نیام ل دکتره که دل سوزترم بوی بلام دکتره که ل من شعر زاتره بوی دل سوزی بتنیا نه به هر دوکان یک بگرن هم دل سوزی و هم لزانی علمکش هر دوکان به یک و ل برو با آسانی سنکین ل پرسانیا که میدانی ایمنی اما یک دو
1: یک جار که دکتر سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوا بجورک لجورکان او شوازی که بو خود در خستن هیا من با احترامو که ام قصه بلم ایمه نبینین دادورکان لسر پرسی اصایی کان زور لم بابتانا که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوری تیایا روشک لروشان لسر سوشیال میدیا باسیک لباسیکی هستیار و باسیک لقرار و لیاساکان بم جورب کن اچه تو شونی خوی لشونی خوی بر یاره که عادت بلام بو کسکانی ترک دیارن بطایبتی دیوی بابتی که تازه هیا لسر دستی امو لسر دمی امو زودتر ببیسترید اما بشکل لوا و دومیان بو او کسش که پرسی یاره که بگره بشون او شونه یعن او کسه یعن او ناونده که اکری قراری لیور بگیرید
0: بله
1: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت با یا خود کسک راس پیره بو اوی که حوالی بو پرسید
0: اما دو لعنی هی جاری او ما مصایق رزی تلفونی بو اکن ولاب نیاتو بلا و ایشی من نیا کاتا که بو دکسی وکو من تلفون کرا وطم و ایشی من نیا و پسپوری و میدانی من نیا ایتر با بگره تا خوی او کس ادوزتاو او کسش و قوتم نبی تاک کس به ابی لجن بیو ابی دامزراویک بیو رپدراو بیو لمراته طبعا لرک علی باسی دامزراویک یکسر جو بیست و بیسرانی بر رزی ملکه که لجن فتوه کن عادی حکمت نو حکمتش آوها مگندلی و خراب کاری مال ویرانی بس ریم اینا ولای بجوان نکن
1: بر
0: لحقتا نبی آواستر این بابت بکن قرار نیه لجن فتوه وک مثلا او ده صلاته بك بوتما ينهامتي امولاته بعكسه اللجنه فتوى كان نبونايا امام مالويران تد ابوين اما ان هجن بتوانيو يانا توزيك لاني شرنجيزي وخلاباكاري مالويراني كم تلكنوا با فتوى كانوا بهيور كدنوي حالتي هلتشوني خلقو بارور كدنوي الرقاب ومسلمانانو اوشتانا لبرو بيك باكيجو بيك تشاوسيري همو كدن خلابا اگر چی لدروی لجنه فتوه کانی شو بیگمان کمال امام استای برزان خوان علم خوان پیگو مکانتن اوانش هر اکری ایما ببیان کنه و کبلی جگه پرسو راویش خو من قصه که من لسر امیا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوه لسر من بر هاوارکا فتوه ادا اما اوانی که فتوه لیور بگیره بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دانه ابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانه که وفقه دان راو نی خوین دیبه با شهاده پیگیشتو محصو دکتورای خواه ازاین لکیو هنویتی هنویتی اسه فتوه پیدا براسی نابی امام خوین جر تأثیری او روشوه
1: باشه اما بو گران یعن بو پرسیار کردن و ورگرتنی فتوه من پرسیاری کترم لسرتای برنامه که شا کرد که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خودکی برنامه که تغاو ببیت من لبوارک لبوارکانی بازارم اگر وکو دارایی به یا خود لپیشه یکی وکو محاماتم کما مالم لگل دقه قانونی کانه هی بلام دقه شرعی کانیش پیوسته بم بابتو یعن لبوارکی پزیشکی هم بوار پزیشکیش کمالک احکام شرعی بسر یا بلین تماسی هی یعن هر بوارک تر لبوارکانی تری کارجیری و پیشه و ایش کردن تا اگات موضوعی میرات من چن محکوم بوی که لبوارکی خوما بگرم بشون علم شرعی که شاله گلیا بوی نکو محالو ماماله یکی نادرس نکم پاره یکی حرام چه تناو پاره کمو پاکو پیز لمن دوائی بو جانه بیتو ارچی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خوما چن گرنگ به دوای احکام شرعی کانی تایبت به پیشکی خوش ما برون
0: راست طبعا او وقت چون حلال خوری واجبه ورگتنی علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبة
1: باشا
0: او بألك سيركن او كات وكو لا بيشة توضيح ميا اما دو جور برس مانا برسك عامية واجبية ومانا برسك خاصية او لجنة كان او اهل اختصاص وزانا كان هل يقرن هر كس هر چي هل بجار بكات ريقايك بو جيان ابي شرعا زانياريو علمي بيوستي او بوارب زاني خوی پرچکا لو مجالیا گرفتی غیه لیره اوش اویا باب زنین شرع اسلام پیش اوی چه شکان دروس ببن ایم آگه دارکن لشرعيت وناشرعيت معاملة كان هو الشاري من بيئدن بلان بداخوا براي تجربة زرقان لأنجام داني معاملة كيا برس بأهلي بسبوري وشارزاي شرعناكا بلان لكاتكا كتئة كيوه كزرور زيانكي بسراهاتوا إنجا ترفي بران برينو دير بولي ما مستوى بولي جنيفة ومن شبكا حتى بان منيرون تربيان موال لم شاري إيميا خلق هبوها تو بولي من وتويتي فلان جور معاملة هيا منو توما لجني فتواو زانا برزكان أم معامليان بحرام زانيوا منش هاوراي أوانم لبرو مرجا دروستكاني شرعي بوني تيانيا
1: باشا
0: رويشتو بجوي نكدوم كردويتي دوائي آقام لي زلالي كي زوري كدوية استا بدوائي أوا أقرري يعني أو كاتد واتر چون شار سري ما بتبكين شار سري كي لبشترو بوتو نتكرت لبرو با خلقی خوینوار خلقی هوشیار خلقی بابلن بازرگان هر بواره ایگرته بر پیش هرشتک مبستی به نیکه تا پرسیاری شرعی نکه
1: موسا خلق شامپو اگنا کره تا پرسیاری بو نکت
0: رحمت الله
1: سهر اگنا کره تا پرسیاری بو ارزی اگنا کره تا وردو درشتی نکاتو
0: ای بوله الفقی و شرعی
1: بو بابتا فقی کانی امیتر ایم بلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من نزانین که
0: دوست نزانین بو جوره عذر نیا کسی اگل ولاتی کائی هچن استا ام پیوندی اون آسان بود لهر کیه بی اتوانی بگر تو بمرجع کت او سردم یک نزاعی عذر بود کسی لولاتی بوایا دستی به کسی تنگش تایا ولاتی مسلمانان نبوایا ناچار به او معامله بکه و نزاعی شرعیه شرعیه برام است او بر بستان نماون اما یک دو بابتی گران و با مرجع پرس کردن به اهل اختصاص اما وک لاشتکی مصلحی و لاوتی و روشن بیری سری نکن اما اشتی پرسکی بنچینیه بشکل دین کمان فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون
1: واجبه
0: حتی نکزانی واجبه بپرسی آخر خو اما زور شده لرا زانی چونه برای اک علی چی علی والا من زور مرتاحم با کسابتا
1: باشه
0: یا زور مرتاحم با فلان کس هل خمسی قزورم پیتی هرچی بلای بجوی یکم چوتی مرتاحی تو دلیلی درستی او ایشه بو خومن لیبو تا پیوری درست بون و درست نبون اما غلطا تو پشت با لجنه یک ببستا او کاد مرتاح بیو مرتاح نبیو پیو پابند بی خواه فرموی فلا و ربک لا یؤمنون با اصحاب فرمی بخواكي تو قسم اي محمد او هاولان ايماني ان طواونيا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابي بدك المحكم التي شكاني بيني خويانا ان جات ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت نابي لدليانا اشترك بي بيانا خوش بي لو حكمتو داوتا
1: ابي تسليم بني
0: بيقو من دوكس دين اللي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسا تشتكشاني خوكو برابو ين بشناكا كحكم يا يكيان دسيا كيو يكيان دسيا كيو اوش كبشي برنا كوتوا ابي لدل يا حرجو بينا خوش بونيك نبي لو قضاوتا هر اوشنا ويسلمو تسليما
1: كابي ما تسليم بوني
0: بطواري
1: شو دليشا
0: بلي السير كزور جاريم عقل بيش خين بسر نقلا غلطك آلي راية هر والله من فلان كزور مرتاحم هاتشي بي بيش قصايا كاتم لشد الدلماوه لخوتو امد بود روس بو اکری کبر خواناس به اکری پیاوی کی دل سوز به اکری پیاوی کی ملتزم به آداب جوان و به اخلاق و به سلوک و انبه بل رنگ عالم نبه لبرو علم لاهل علم و اجره فتوا لم دام زرا و اجره نقل شخص ال ربا امن من نبي الموقف
1: باشا
0: سيدنا نوح عليه السلام كشتي دروس قدوه باغا كركي لبر چاويتي لا او كملاكه يا بني اركم معنا ركرم ورا لقال معنا السواربه اما الشرعه اما النقله
1: ماشا
0: ابي جوتي ساوي الى الجبل يعصمني من الماء اما عقله الا اتشمبو شاخك وخبا باريزم تشبي سمبو ولا غلط يا سواربه
1: ابي وري عقلي جبي مي ام
0: طواه او ناقه تقول لك شاخ ربي عقل بيو الرزقاري الشبيك وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر أقل بيش خراب بس النقلة مالو يعني كي أبد وايد
1: أخنجت
0: لبره ولا هرب واره جتري شان والله ما بس من عقلنا بره الموضوع حرام بك كاك اخو بعقلي من تونيا راست عقل دوري زور ابيني لدارشتني جوابي برسياره كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقلو نقل بيكوا اخر قصه شنو ما بيه يا من نلين دليل دليل يا الشرعيه يا عقليه ام دابش كاد يا هليا ابي بلي الدليل الشرعي يا نقليه يا عقليه عقل جا الشرع بلا عقلتي منضبط بو يا ساو ري ساو ضابطي كلا نصوص كتاب السنه علماء استنباط تاكدوا لبدوا او عقلي كوتراوا اتواني فتوى بدا اتواني دلي انسان لسشت ساكاتوا عقلتي فردينيه عقلي اهلي ذكره فاسالوه أهل الذكري عقلك دست جمعي دام زراوي فربس بوريا نك يكسو يك شخص
1: ونصي برز أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمة أو آياتيك خيورة أراستي أصحابكاتك بابن بن ببريارة كاني بيغمري خاصة لكوتاي شابي بدليش بي رازي بي ويك زور قرنجا إنسان دلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نك بابا عقلي كاني خوي سپاس و دست خوشی و دعای خیرم هیا خوشحال بین امرال خزمتا و
0: سپاس با برزتا
1: سپاس با ایوی برز بیسرانی عزیز که لگل برنامه که مانوا با امیدی وی که برنامه که وکو مجلسی ذکر سیر بکری و خواهی گوره لهمو لعشی قبول بکا سپاس و دست خوشیم لبرانی کنترول تا برنامه اکتر تا گفتگوی توری اکتر پیتان شاده بینو بخواهی بالا دستان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.